وتيجي وهني تجانت نير ناربتاني صحنا انتصام وزي CJWE من كوتشين يوتابي نين يوهوتومي دو كانكا يكيابي نين